كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لومي قدام علت عصرتو حمش تمس نهاتي قلت شن اسران شدشتوني مدبات حيزة قريبة لهم مدبات عربي تسفاي تخليه مجمريا أرست زيانا خوها قص وانا ون اقداسن زولكم مدب كم وطرو حيزة قريبة لهم ونخد كاتاتولو بخبري نعدمكو أب زيانا أرست زيانا كلتا يرتراويان تجو يوم حدش سرعات حقي بفوزي هاشم أزربايجاناوي زك علو قعزينا نخلو نلوخات أعبيدو أرست زينا غيت على التليفون كلتا يرتراويان تجو يوم أب معاد كردابات دركبو إرتراويان سدتنياتات ببيجيزيو نايمج واي قتلت قبنات غريت أمنا

قريت اخر وقت سمعتي التليفون ربشني ابزينا ملس كلتي يا تراوين تشاويهم اب معت كردابات ركوب يا تراويان سدتنياتات ببي فيديو ناي تشاويا قتلتن غبنات كوردم مصنحو زفلت كوينو كم مقصلتانا تو لمون كلتي يا تراويان سدتنياتات مننتم بزي فلطو عطوقات تشاويهم هلاهم منجي غبرحيا واي سامراو غليصو تم اب علت 28 حمله قلتش عن 26 عامه مرت فرنجيز تشاويو كلتي من اسيات كاب تقول نو زبا مولقي زبا غاش ماركاز مصي صغاي ابدوم غبره غرغس كومون كاب زبا دوب نو زبا عدو خالا من محدار اندا غرغس مصي يعبيو تكي غبره يسوس مخانوم زتقسي تي حبرتا ابزي حجي وان كلتم ايتي شيح بر انتزيك فيلكم كت قطولو خن قطلوم اينا تباهيلوم ابسقاي مهلاوميو تيغيليسو ازوم زتو چاويو كلتة سدتنياتات يرتراويان كساب ليتلومي فتحي خرخبو سلزي كالو زمل كتم وكلتي سدتنياتات زخونو اكالات مزمل كتم اكالات بمخاني سعرو مهلاوم بمتكاس كساب حجيجن تسفى زهب نقر زي مهلاوي وتحبيرو بسنكتي اب عالم واج تقسيتو زلو مقتلتي محرتن مجويتن بركت زبولو سدتنياتات نتي معسكر رحريهم كخودو زت حساسبو زت كخودو ودويتنا غريت عبد تشورونغ سلازي غبر اي خبرات سمعتي راح رياب كودو زت حساسه وصفيكا ومحرات وحسنت زلو حلوا خن قبر لهم سلازي كالنا يا حيش ناب زبلو كخودو كن حدكم علنا بمبال زتقسه منجي غبر حيواي سامراوي كابتن معسكر زركبا اربعه زونات ابزون سين زون دين زنبرو سدتنياتات تقليلهم بمهداموم اتي معسكر تروحو يترف مهلاو قليصهم بسنكتي ابدي معسكر زولو قفعي بزحات سدرابيتات ناب اديس اوابا يقعزو مهلاوم ناب اديس اوابا مسموصون نخراي قزا زخوون قنزب سلزي رخبو نستفال ليت ساقبي قالو مهلاومون زتقسي اتي حبرتا نابتي اب اديس اوابا زركبنا سدتنياتات وكيل RCC كيدوم ساقمم تتزاربون داتاهم ويمزقوبكم اب دابات سلازو خونة عين سمعاكو بن تباهيلوم سمعيسون مهلاو بيو حبيرو چاني اوام ناب عدس آباز موصو سدتنياتات موصولم كي تايت خبرولوم مس دقوام بيچن كي نوبرو مهلاوم بفلاي كرمتي مس مخانون كاب عالم واج تفناقي لوم زموصو سدتنياتات اب عزيو كبيت كونتات وديقوام اللو زبالي قبري حياواي سامراوي مسلالي مقبي ناي حكمنا كوموون تمهرتي نايم مزقاب عدلات تنافي قوام هلاو يوزتاكس ساقم ناب عدس آبازو حزو زلو سدتنياتات ايرتراويان نمفتح بقد سالي يتسعر مهلاو زقالتس قبري حياواي سامراوي بفلاي كاب معسكرات زموطو حسانات بسانكي حسرتنا وطي تمرتن ممزقابن ناي تمرت عدلوم كي كلف كلو ايرتراوي زيقا زكا الو دقفك قبريو ساو وعيد تقريب زلو تي محبر قبري حياواي سامراوي نلعلي شدش تميئتي سدرابيتات صغمات سدتنياتات حاجزات ناوتي تمرتن كمز قبري ززكر كوينو حجون غل حاجز ناب كلو نمبصاح زيقاتات جامم كدقفيو ساوعي تقريبو حديش رعات حجي بفوزي حشم سماويت منستر فتحي بمخانن سماو معارق التونن منيستر فتحي قجلة هكذا في أب إيرتران قجلة هكذا في زمسلن زقلقل نسرعات حقي يهنس كم زلو زحبر حابرتا أغربا نسرعتان حميشان عمتات سماويت زي عقمان منيستر فتحي قجلة هكذا في بمخان أب سماوي سلطان اتركب فوزيا هاشم أب إيرترا أب كندي زقلقل سرعات حقي زتكل نقول الله قدف مثلاً قدف ألبو سلطان زهبن محدران سرعات حقني هنت كم زلوا دقيمة زقالت أتكوينة إزي حبرتا إزي نتي بقول الله قدف تسفى زي قرص مسكين ودهاجرن تسفى زي قرصن نقلي
قال تبلستي زيكاتات كا حلاف النزسك من حبرتها مخانيو زئمن ابتعتي كان مقزاتا وسرعات باتو اساس افورقي زمرح كجله هكدف تركب ايرترا لعلنا حقي تحتات النتن قوامن سلازي الا عسرتات اشحات زيكاتات بزي كسن فردن نعمتات تأثيرهمن تمقحهمن نسكيات موتن تفريدهم مهلاهم زفلت كوينو نقول الله هكذا بفلاين إساس بزلوا مؤزنة سلطان منستر فتحي تواهيبا زلا فوزي هاشم نهلاون أقداسنة قوام ونزيفة محبراوي الإلاونة مستاريخ باهلن عدقاوي قدلي ناسنة زت أساسر مخانو كتقلت مفتانا قال إذا سماويت منستر نسوراوي ناي طفقات أكايدا قجلي هكدف زيادة زقل لحن قجلي هكدف ناي لوطي امنت زيبولو بإساس زئزز طرف قجلي مخانو زرقا قسيو منستر فتحي قجلي هكدف فوزي هاشم بسلسان أربعة النحاتي كلتش عن عسران شديشان عمت مرد فرنجي عبز غربتو عمتاو تصبصاب عب مرققات العلنا حقي محبراو سنيتن كل تناوي لمعات والساني ترازه اللو سرعات حقي كاب ناتنة مسلن والكسب زجمر مخانو بمقحات نسدرا بيتن ودا بيتات كوماتن قدام النت زهابت كوينة ازي قال ازي نهتي بقجله هكدف نعمتات كسر حلوز سنحي مريت زقدم ناي طفعات بوليتيكا زرقاقص مخانو نتي علاما قجله هكدف سلطاويت سنتت زيقاتات ارترا مخانو زي دم حساب زرقوديو اب حبرت سبنا لعلنا حقي محبراو فتحن لمعاتن كرقاقص انتخوينو فلما قوام كتكل بمسرت اتي بهزبي بهزبي ارترا زيته زيت يلون ببايتو زقوميك وام كا كرسي منغستي قدمي مرحتي هاغراو باجت مسلن قبئن زيغاتاتن كال مسرتاوي علاماتاتن تاوجو نعبيت هاغر كم زقوم مكبار انداتخالي وجله هدف بانصارو هاغرن حزبن اب سغات اقميتو ناي طفات حساب كم بوليسي زغتل قجله مخانو زفلت كوينو سماوي منستر فوزيا نزي حق زي زراغود حبريتا حزا مغلقالا سجناو لوطي نبعلو دحنت ايرترا بوع زي مخانو زي يوزنصر علم سلامن معبالن حد حزبن هاجرن كاب مريح هاجراو قوام زولدن زمنچون امر مخانو ترديا بزلعل قواماو قرصي اب اتمئزن اللوز الله ساعت هلاو قوام كحيد كان رقيت كان بزعبا لعلنا حقي كتزارب مفتان هسان بزي أبون أدن كمزو ولد مئمان مخانو نصر اندهوني قوجي اللي هكدف سرعات حقن أفريسو هاقر قنا بمسيلوني زعينوتو بفلات نمدانا قري كمر حايك آلزم هلاو هاقراوي الإلاوي هلاوي إرترا أب تحت قجلي هكدف أب حطو ملكت آتيوم هلاو زئمتيو قجلي هكدف نتي حبرة السبنا زمر حلوز نبري حقتات اندابا بمفرات أب شحن تشعة ميتين تسعان شوعة عامة برت فرنجي زيصدق قوام إرترا بمقادن يعبي ينأس نطفتات وسانتات هاقر بول كملاقي إساياس كم زب بحط بمقبار إرترا بسماوي ناتنت عبز تشفني مقزاتي قوانقوا عدي التودق غيرو مهلاو زفلت كوينو سرزي قجلي هكدف زرقوحو نايت افعات مربب سبقاوي مثل هزبي إرترا تقاهيتو بلشونا دخنتن مبتتان سدرا بيتات تن سدتن جنينو ميسائي هاقرنا ابحادقا وديقو مهلاو كلو إرتراوي كردقو يقبا مهنياتو مرحق جلي هكدف آتو إساياس أفوركي كاب نويح عامتات كسر حالو زنحي سلزخوني نسو كا آب كلتشحن عسرتو شمنتن عامت برت فرنجي مس إيتيبيا كلتهز بينا زبل تاريخ زيفلت يزولو أخول مسكرن مقلتينيو
عمت متي أب محبراوي من رخابيتات جم جم سراح عودة متناعتي سلطانة تخايدو زبل سب سب زقرب سماوي منستري فتحي قجل هقدف أب إرترا مثل زيقاتات محبراوي فتحن أب كندزا نقس متصارحي نايتي أب سلطان زولو بإساس زمرح شفلقي قجل بمخان حسم هزبنا زناوحن حقي زعبتن لموس منستري كوينو سقاي هزبنا أب من نواحي الساتف مهلو كلو زردو حقي كوينو فلوي رؤيتون حسابن كن كأنجدن قبلن زي خل جوجل هجرف منستري فتحي بمبال فوزي هاشم بفوزي هاشم زمرح سماون بقعتن زي بلا منستري كقوم ممراتو نبعلو عبل على حزب إيرترا زلو خطر نعكتن سلن زمسكر إيو أذربيجاناوي قعزينا نلقوات عبيدو بقجل هكدف زي تبارون ناي حاسوتن سلئن مدبات سرح زوهابون إرتراويان حلنا ألبو يتبارات حسامن مكاسب أو مسلن هزبي إرترا سلا زي تقل سي ينبحون يقطعون مهلاوم عب محبراوي مراخة بتات زي تزركح حابر تاين تسر عب زيسو من زي حدا يودي أزرباجان يتبر نتي أب لعلي هزبي إرترا زي فتسام زلو قطباون بوليتيكاون محبراون شكوانا مقهاسب أو مثلن بفلايكا ناي حدا إرتراو زيكا واقع حنتباني كل من كلون حاده كاب أمريكا زمتي دومونيكوي سمي زبالمو نتي زلمن كوم او اي بحالينيو مبالو مو عب مراخي ببزحان سلزك ألوحون بزح سعابي سلزرخبن يوتوبرات قو جل هكدا نعيش النوتو من حلنا قلب النوتو من زن سبارق حركانوم كك ألوحون كتس عارفون يوم زسمعون زرعين زلو وطوم ننبصم كم صرياتن ومناتن هقراويان كوينو زسمعون مقول حدمسي قو جل هكدا فزخونو يوتوبرات عب عدنا زلو تقامات نفلتقوا انتخونا كفاءنا يهاجرنان من قسنان قن عالم كفولتو يبلون زبل زارقن زقعقعن عشا مقوت قجل لهقدف كأربون يوم تسميعهم زم بزيكا انكعا حاسوتات زمتن سلن قوانقوا قجل لهقدف مدقام انبر هزبي إرترا زحال فوزو اللو حسم نابران سئنت مسرطاوي محبراوي اقل قلوتن تزاريبهم زي فولتون تبعات زي بلومن حاكي زباهر روم يوتوبرات كردادن عشراتن هزبي إيرترايم ازوم لقهاتي تبارات وجله هكدف ننبسوم سدتنياتات اكوا انتخونو نتيب افوم هزبنا زبلوو إيرتراوز يگا سلمنتاي بزي كسن فردن نعمتاتي حير سلمنتاي قوامن قواماوي بايتون مرچان مثل حسابكا مغلاصن زيله سلمنتاي هاغراوي اغلغلوت گدب گزي زيبولو إيرتراوي سلمنتاي سدت دالو سلمنتاي حصرت محبراوي اغلغلوت سلمنتاي ابكينا تكراي زحالو ايرتراويان مرد اينغرن ايلوم حاتيتوم ايفولتونيم بنصارو كوادا كنغر يبلون كوبليوم تسمعهم ازوم اب ايرترا ملكيد دخنت سدت موت كيناتن مغاسب اوي مثلن قصل زصرون نغوجله هكدف زدغفون زلو يوتيوبراتن صحافتن ولك ملاك إسياس ربعي جنبار إلو زودسو من عنصار هزبو من مسلو من تطو كبلو زراسونو من بهابتامات عورات لبي مخانوم بهامات عورات لبي مخانوم كالاتو من تقباراتو من زمسكرو كوينو لو كبرات سماعتي إتي نايزيانا مدب بزي إتا غالل ريتا ناتي مونغو زقات أمي تليفونات إتي بقبو كمكراباتون أنت عامل سلازي أريد أن أقولكم

0: كورات سمعتي ريديرتا ابزي وانا تزي مكم ابزي زيادي بزح زرابي خوين الله بسوخا ازي كنتات بزعبا قداي ارتران اثيوبيا نزبلو دولو اف دغ اف وانت بحر طرح زي كنا سن اترا ناي مورارن مو بغله زتوحبي الله سلازي كابزمون كاتاتل
1: حزبي يكون سراي صغير له سخاون سقبه هو سق مجري يلا نسق ما يلا نسق نداري يلا نسق انت خيلك انت تصور حزبي كما هاكو يلا اب قالو تهاجرات بان خبير ما يلا ممسل في زوتو السخا جن فلي خابلو كتقبي نحنا عياز بلنا يا انت سبع لنا يا انت كم نزنع حديثك كم حجر نسال حالو صنحنا قداي ليكم نغرن با كم نزنع حديثك
0: ازي اب ارترا زخيد بكادراتو بوشتوشتن بعوتان انديو قتيلو خا اب منتاي نزي انتاي وليدو نزي بالكا قتلنا ان كاتاتلمو
2: كلتا حزبتات زي كوني حاد حزبي بحبارون كنبر ندلينا برايم مينستر ناي بحكي مقلل زخوني مراحي كمزلنا اتي لومي زغو برخاني نزغانانا حبيقم خانو خفلت
3: حزب ارتران حزب اثيوبيان كلتا حزب يولد زارب دار هيجي نتحق دي فلترا كلتينا خما حدا حزب
4: اي كسرنان اي افانان نبرتنا بمول امليسنا اي دكتور ابي نكو حقو سنان
0: فكر يا شنفال اي كسرنا هو كسرنا بايساس كبرى سمعتي رديرترا اتي اما جمريات متوز بلو تمبل سقبل كيت الزارب زبلو صباح الكيت راح قبر قتيلو نيترا رميس كان قتيل كان جيغانو حير كان اطفي كان عطو عثمان صالح مجمري عدب دابي حيزو بمخات اذي سمعنا يو تزاريبو مالاتيو اذي كبلوز عقزية تداغاقي من دي خدقم كاي خدسل كاي كساب الزيوم ابسلطان سقع دولو الزيوم توقو حيفون سقع الامانا الزيوم تقر سيمو توقو حيفو سقع زخيط الساتوم زفريوون الساتوم زبقولوون تخلي جنا يقصل سلازولو إذا سقع زي حررن سقع زي طفن كنقروا ليو قتلو عطو إساس عفوركون عسب تدليخا بازع تدليخا زبولو بتدمرنا لتقبيلو أديسا واخيدو خا إزي سمعنا يا زربا مالاتيو كلتا هزب زبل تاريخ زي فلت إيلو تاريخ سلن فلت تقاليس ناس نتوم قزعتنا بعداويان حيلة سلاسي درقيب كاب أفريقا تسلم أفريقا زي حيلة سراوي تالو زبهال بخبيد مسوعة واقان بمخفال ناتنة هاجر تقوانات إفنا إساس أفورك جن نزي كسرنا أي كسرنان كسرنا ملسنا ينايلو أوه نسخ صارو ملسو مخنياتو كلتشحن عصرتو شمنتن جيم أوبر وياني حسبون أي وياني مخنياتو عنكفتون عنكولتون نساتهم سلزون أبرو سقي مامو سلزون أبرو نزي بي إتراب بقرهنتون بعشنتون بقرهنت عشنت كتبلو عشنت كتبلو تغليغا مخنياتو زل ألم قرهون كايتن برنيغا جن تعشاشيو أما عنتون أبكوبدن آتيو عبزي درجازي بزيحو هزبي اثرات العيلوها يأكل كبل تبقيسو كوينوغن عالعوتاي بزحن قتيلو انتاي وليدو عبزي حجيخي عم منتاي تبزيحو لو نكاتاتل
4: ايك افعنان
5: اولا بانقا راسو كاي باهر يأيتيوبيا يتفترو وسن هونو نوروال ينورا عادلا
6: إثيوبيا كأي بحر أي قبات ميلون على سمانو مليون پرسنت رغتين يعني إثيوبيا تزكتا أتنورن ما نم فلقم على فلقم أتنورن أستوما يعقبنا يعلن ما نم يعقبنا إيه قل سمونا لهم
0: إذي وشتاوي سممعن وشتاوي ركبن مس إساس أفورك زوغو برا دعلو إمبر هزبي إيطرا أي قبات كانز بلا هزبي إيطرا أيو على من تخونون على من تخونون زي قبقو مخانو ردقن فلوتونيو نزبولو خا تراراري خان بربا حيل زخيد يلن نسوت رحقنا يكونن فتحاويان ايتيبياويان كم زولو فلطون ردوني كان محجي بزح غزي قريبي ولا بعد داوت ولد غرغس كي ترفقوا اتا حانتي ارترا حانتي ايتيبيا يلوم زبلو زنبرو حجي جن توليت تودي غداي تسامع خان تراراري خان انبر زخون يلن ايلو كوينو جن اتو اساس افوركي بزخفتلو معصن وعل بروتوريا زخولفون تخولفنا زبولون نتي وعل نتي سممع نتي استخولفون خطا قبرقن وش تعاون تعي سرح الله قتل نهار إينا نقتل
7: هات بين خاصة مع حياة اللي عندي هبتون كحق زني بزين وقدام اي زارب وزن بور من قستي تبيا بحيل زبول اي سمع كلهم
8: من الباتي
0: زي أمو خبرات سمعتي إذي كن محجي إذي حطو قريب له نزيز تزاربي بيانه قرز غير وفي بوفي زفلت أب أمريكا سياتل أب أخيبا أب زكاية ذلو زنبري نزي إيتيبيا زبلو زلو زبلو انتاي تبل نزبلو أنا أي سمع خوني لخسمع سلزي دلينبر أطبيقو يسمعي جن ما قتلتانا يبعل إساس أفوركن ما قتلتانا عثمان صالح ما قتلتانا يبعل إساس أفورك بمخانو نزي قلبا بمقبار قول بيبو تداريبو أذن خسم معي دلين كسم عسل زي دلين نقتل ترى حجي خي دحري تي عمي زوالو أيو حجي خي انتهي لخا نسمع أيو
8: زوبا زي قيح بحرزي مسي إتيوبيا زلو وان تار رحقاتو كوان تار إناس كبابي سوسا كيلومتر رحق قرب قرب زلو أيو
0: كرات سمعتي إذا سوي لي كونن سوسة كيلومتر أربعة كيلومتر خمسة كيلومتر سبعة حدن كيلومتر عشرة حدن كيلومتر اللي لا يكونن عشرة حدن كيلومتر قراريش أم زبلو وزلو ناويين مبصحيو بزخانة نقتل رحمة
8: من الوقت وحس بزخانة من الكعوق ما حدرون سلزيك على بركت زبلو قبر رعد وين كانوا بلوم السفلة ليو لسلام حالتات بو ناشا لو خوند أتو إتبي أقاس أبستوسن ولات نايز جدا يكون زخالة اللقونات نيرو
0: ازي زبلو زولو كل ساعة ناي عرب كترانيوش عرب ني إتيبيا ني إرترا ناي مغنصال ني إرترا عرب نمكبار زي تسرح سرح حجون أب قبسي زي تمسرته زي تقالو حرنة إرترا عالسيز بي إرترا زبل أوسل استجمرة زبل مالاتيو الساتوم زي عصبوهمن الساتوم زي قبروهن بقو زي آتوه إيو نازي نمحلاو كاا بروسسنا بحري واننت بحرين كي بحرين نحطو لنا نزو حطو زي انتاي قد سألت حان سمعيو
8: زي ما ببقاس كان منقستو إيتوبيا زي حساب زي زي قيح بحري حطو كم حساب ببقاسو كمي ريقمو تزبت حتى عتقادي ما نمكن خال مثلا موحاس تي ببقوانو قطرون داو سخز خيز اللو بزي حزبن كم اون سلوط زخونة نايل معات من كسقاسن زي بحر الزيت
0: كورا سمعتي رديترا تي زملوسو خملوسون دي جن مزين اقرو ما قدن دا ملوسكو خيد دا برحكون كسلز خيد مالتيو ايتيبيا ويان سلز بزحنا ولا زحونا ون السم 130 دا بولو 160 مليون عقيدكا عطيها سوق بحال اي كالنيو ايزبل ايلو ماليش مالتيو 160 مليون نو ايكوني ولا 300 مليون انتخونو زيناتكا ايناتكا نيو كومن دحر كوينو تشاينا اب كبابي ادلو هاغرات كتبل عنيا مالتيو نيو كيكدنا اب كبابي نادلو انا اشت هاغرات بعال امارات بعال قطر بعال افغانستان هندن مزيومن كبولعو مالو مالتيو يمن كا خباتهم يبزحو اسم يدخيو نبعال عمان نتوم كبابيهم دلو هاغرات كبلعو مالو مالتيو نو كومز بحال نغر كن يلن تراريخان تخابير كان إخاتنا بر كوينوغن آتو إساس أفوركي كاب قدمو لغس لزخوني أين رسع تقادلاي مصفر حاقو الزبولو أب أف عبد حجي ناس النت توديو ناس النت بخانيو سلازي مس إيه ودك حادة من قصان قبر نازي حجي زبهال زولو نازي تخوليفنا زبولون نازي حجي حدش أفرو حبولو أخديو هنت النادي زلوا زي عاوم هون زار زلوا بزي قدس جن عاون زي عاون كالي حطوي ኢሳያስ እውን ዓቕሚ ሃልይዎን ክፍኣትን ተንኮልን ተዘሎ ዘሎ ጥራይ ብዓቕሚ ክር ስለዚ እዚ ከዓ ናቶም መጋበርያ ብምዃን ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ለማኒት ብዘይ ኢትዮጵያ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ሃብትን ንብረትን ትሕዝቶን ንኢትዮጵያ እንተዘይ ሸይጣን ንኢትዮጵያ እንተዘይ ሂባ ክትነብር ኣይትኽእል ናይ ኢሎም ዛረቡ ኤርትራ ክትነብር ትኽእልን ፈረቓን ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ሓራም ወደብ ከፊትካ ምስ ዓለማት ተራኺብካ ምስ ዓለማት ተራኺብካ ክፉት ዕዳጋታት ጌርካ ምስ ካልኦት እውን ክትግበር ክስራሕን ይከኣል እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ መራኸቢ እዩ ማዕድናዊ ሃብቲ እኹል ተረፍ ኣለና ምስ ቐፂልና ኣብ ዝቕፅል መደብ ስለ ዘሎ ክንሰምዖ ኢና ድሓ ንቐፅል ጥራሕ
8: ምስ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ንምርኻቡ እውን ዓርሱ ዝኽኣለ ሓደ ዓብዪ ዋኒን እዩ ሞ ብዙ ኩሉ ተሓሒዙ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በጊስዎ ዘሎ ሓሳብ ከመይ ርኢኹምዎ
7: ፅቡቅ ኢና ርኢናዮ ንሕና ሁነታ ቀዲመ ኢለካ ነረ ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝኸባቢ እዚ
9: ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ
0: እምበኣር እዚኣ ካብዚኣ ንላዕሊ ካልእ እውን ኣሎ ድዩ ሰፊሕ ብኩሉ ትንተናታት ኣይኮነን ትንተናታት ኣሳርን ወሳንን ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ከምታ ዑስማን ሳልሕ ዝበላ ኢሳያስ ዘራጎዳ ኣፀቢቑ ምክንያቱ ኢሳያስ እቲ ዋና ኣዛዚ እዩ ኣፈኛታት ግን እዚኣቶም እዮም ስሩዓት ግን እዚኣቶም እዮም ተዋፊሮም ዘሎ ኤርትራዊ ኣይተዓሹ ተቓላሳይ መሰል ሃገራዊ መሰል ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ እውን ተጋዳላይ ኮይኑያት እዩ ሜዳ ኣይወፊሩ ጀጋኑ እንዳጥፈየ ጀጋኑ እንዳቐተለ ጀጋኑ እንዳቐፀለ ይመፅ እዩ ናፅነት ምስ ኮነ ኤርትራ ከዓ ዜሮ ትሕቲ ዜሮ ገይርዋ ኣብ ቀፃሊ ክንሰምዖ ስለ ዝኾና ብዛዕባ እቲ ዜሮ ትሕቲ ዜሮ እንታይ ዝብል ግን ክንቅፅሎ ኣብዚ ንቐፅል ድሓን ምርኮኛ ዝነበረ ዳንሰኛ ከዓ እንታይ ይብል ከዓ ንስማዓ እዩ
9: መንግስቲ ይባል ኣይነብርን የን መታወቅ ኣለበት ጂኦግራፊውም ይቀየራል ፎርዛት እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገር አራት ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም አራት ኪሎ መቶ አይዙ
10: ሰብናስመልስ አይነት አልነበረም
0: ኦኬ እዚ ኩብራት ሰማዕቲ እዚ ዝብሎ ዘሎ በዓለ ኩናት ኤርትራም ኣይክትህሉን እያ እዚ ዕላምኦም እዚ መንፈሶም ኤሳያስ ከዓ ዝሃቦም እዩ እቲ ተኸሊፎም ዘለዉ ክምልእዎ ዝሰርሕዎ ስርዓት እዩ ኤርትራዊ ከተብል ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ብልካ ድሕርኡ ዘሎ
10: ንብረታችንን የምናስመልስበት እነሱን ገፍትረን ግዛታችንን የምንይዝበት ኋላ ግን ሃይላችን እየጨመረ ሲሄድ ዓቅማችን እየበረታ መሄዱን ስናይ ምን እናድርግ የሚል ውግያ እየተነሳ ሄደ
0: እዚ ጻድቃን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ሓይሊ ስለ ዘይነበረና ኣብቲ ቅድም ማለት እዩ ከምቲ ሳቶም ዝብልዎ ሂወደግ ሂብዎም ወያነ ሂባቶም ዝበሃል ኣብቲ እዋንቲ ሓይሊ ስለ ዘይነበረና ሱቕ ኢልና ሓይልና እንዳሓየለ ምስ ከደ ኩናት ግን ምስ ከፈቱ ሕጂ እቲ ስምምዕ ዝነበረ ትውዑል ዝነበረ ፈሪሲ እዩ ስለዚ ሕጂ ዓሰብ ከነምልሶ ኣለና ዓሰብ ከነሕድጎም ኣለና ኢለ ኣብቲ እዋንቲ ተኸሊአ ተኸሊፈ ማለት እዩ ዝበሎ ንሱ ኣብቲ ሽዑ ምስ ሂወደግ ምስ ናይ በዓል መለስ ዜናዊ እቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ብብዝሒ ልእላውነት ኤርትራ ክኽበርን ክዕቀብን ዘለዎ ኤርትራ ከዓ ግን ብዛዕባ ወደብ እንድሕር ኮይኑ ወደቦም እዩ ተሰማሚዕና ንጥቀመሉ ኣይሰማዕናን ከዓ ዋላ ኣግማል የስትሉ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እውን ግን ጻድቃን ተመሊሱ ነዚ ዘካይዶ ዘሎ ስራሕ እዩ እዚ ናይ ቀደም መዘከርታ እዩ ኣብዚ እዋናት እዚ ከዓ ዕድላት ተረኺቡ ክንሰርሖን ክንገብሮን ኣለና

0: حليف نخيكون بزعبات ان ايتوبيان ايرلاينز سي دي قبر النبر
1: كورات سمعتي كابزي بمطال اتي زبولكو عب قطباون بوليتيكاون بزيادة قطباوي محبراوي قد دايكا قطيلو سعبيو نغطي كاتاتلو داقي مي بخبري يعد
0: زمتا قبل الهزبي كوفيد عب عالم ترسي عغلس ايرترا وطرا ياب ايرترا اتحدث 100 دولار كفيلو تقلقال نايبر رالخون نيو نتا سواب نايفن تخلوشي دومسي تكيت كاقزي خان خد كيبسي حانتي 100 دولار مع التاوي كن نايبر رال نيو رخابس مرا كوفيد ترسي عغليت بكم دلوخ نخباب سلاسة عمد سمزمي زوم يمزي ابي اتي السلدي حجا حالا حدا تمامات ويتوم زنبول رقوتاتي للتوع عمتر عدزبولهم زدوغمو هاقر ابونتات هدلا ابي قدايا زلا سب كابي عمتي ينبرالو قليلهم بعلم ابكندتي سرعات ابكندتي حالكاس سرعات كما خوني يدفتون أكال هزبي بنوتر كان حبرو ندالي نحتت ملسي كابز قبو أكال نركب أكندي بعلقة نحر حديد كاب بعلقة من السكوين كاخت عبيت غير لها بعلم سلازو ودكتنا نحنا كان هزبي إيرترا إذا حبتام هاقر أب حوالاك تودق دقابرة أكايدا انتايو نزل الحتو نحنا دقاق يمنا نقول صلنا بحجون كان لما دبحيزنا هنمتنا مزعباني أطاوش تهاقر وخنا يمين سيرت مرتقون انت عينة عنوة تفتيمو انت عينة قابلني تخايدو قبل عدة مرتي أو هذا هجر تمرت النهر بيلا رومي ضغط النجار يلا جيت اللي حزنا كان نجار كأتنا يبغى له سلسلة جوس غاس وركت فيها ببور كم مكح